0: تسبيرك
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم
0: غير الله تسبيرتي جل الله
1: لقد جاءكم رسول من أنفسكم
0: جل الله ما في قلبي
1: lakori jakun rasulun mi anbo jikun asizu alayhi ma ninto arizu alaykum bil mu'minina raufu rahim fa inta wallahu faqul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu fa huwa rabbul arizu